0: Then we run him from the pole, big stepping on him.
1: FBI Radio 94.5.
2: هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان نقطب الألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف تشرح لك هالديوان؟

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع، لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان، كيف تشرح لك هالديوان؟